صاحبه وقال له يا عم انا اشوف مين غفلك روح له دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصها بتقول لا تحمي اي كحول.

والباب هنا مفتوح تلاقي جوا مين الصوت فتصير منهار للأسف حتى الحين.

نحن بنتعلم هذا الله بيفرجه يعني فلسطين ما حد مش ناطر حدا لا حد ناطر الفلسطيني يعني احنا ما قتلنا ما حداش بيقاتل ورانا